هنا دلهي القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم 1 على تردد قدره 15280 وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة دي تي المجانية.

0: سيدي وسادتي، نحييكم من دلهي ونقدم لكم البرامج الصباحية، ونستهل هذه البرامج بتلاوة عاطرة من ذكر الحكيم يتلو علينا الشيخ محمود عبد الحكم ما تيسر له من سورة يونس. فإليكم القرآن الكريم بصوت جميل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن

0: صدق الله العظيم.
1: سيدي وسادتي، تمتعنا واستمعنا القرآن الكريم من سورة يونس من صوت الشيخ محمود عبد الحكم. الآن نتقدم إلى برنامج آخر، وهو برنامج التعليق اليومي. وهذا البرنامج تتحدث بزيارة رئيس الوزراء ناريندرا مودي إلى دولة إندونيسيا. وناريندرا مودي هناك تكلم الجالية الهندية، وكذلك قدم خطابة علمية تتعلق بالتاريخ الهند، بتاريخ الهند بإندونيسيا. الآن نتقدم ونستمع هذا البرنامج، برنامج التعليق اليومي. التعليق: رئيس الوزراء ناريندرا مودي يسلط الضوء على تنامي الشراكة بين الهند وإندونيسيا. أجرى رئيس الوزراء ناريندرا مودي والرئيس الإندونيسي برابو سوبيانتو محادثات ثنائية موسعة في جاكرتا يوم الثلاثاء.

واتفق على توسيع التعاون في مجالات الدفاع والأمن البحري والتجارة والتكنولوجية والرعاية الصحية والزراعة والتقنيات الناشئة، مع تجديد التزامهما المشترك بتحقيق السلام والازدهار ودعم منطقة المحيطين الهندي والهادي الحرة والمنفتحة. وجاء اللقاء الذي عقد في قصر استانا ميرديكا الرئاسي في إطار أول زيارة ثنائية يقوم بها السيد مودي إلى إندونيسيا منذ أن ارتقى البلدان بعلاقاتهما إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة في عام 2018. وخلال الزيارة منحت إندونيسيا السيد مودي أعلى وسام مدني في البلاد وهو بنتانغ أديبورنا لجمهورية إندونيسيا تقديرا لإسهاماته في تعزيز العلاقات الثنائية. وفي البيان الصحفي المشترك الذي أعقب المحادثات أعرب السيد مودي عن شكره للرئيس برافو على حفاوة الاستقبال، مؤكدا أن العلاقات الثنائية دخلت مرحلة جديدة من النمو. وقال: في العام الماضي تشرفنا باستقبال فخامته ضيف الشرف في احتفالات الهند بيوم الجمهورية، واليوم يسعدني أن أزور إندونيسيا تلبية لدعوته الكريمة. وفي معرض حديثه عن الوسام المدني الذي منح له قال رئيس الوزراء: تشرفت هذا الصباح بتسلم أعلى وسام مدني في إندونيسيا وسط مشاعر من الود والتقدير، وهذا التكريم يعود إلى ملايين أبناء الشعب الهندي ويجسد مشاعر الشعب الإندونيسي ويرمز إلى الروابط التاريخية الوثيقة التي تجمع بين الهندي وإندونيسيا. وتقدم بخالص الشكر إلى الرئيس برافو وحكومة إندونيسيا وشعبها على هذا التكريم. وسلط رئيس الوزراء الضوء على تنامي الشراكة بين البلدين قائلا: شهدت العلاقات بين الهند وإندونيسيا خلال السنوات القليلة الماضية زخما جديدا وثقة متزايدة وتعاونا أعمق، وقد دخلت الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي قيمت عام 2018 مرحلة جديدة من النمو، ونحقق تقدما ملموسا في مختلف قطاعات بما في ذلك التنمية والأمن والتكنولوجيا والثقافة والتعليم. وأوضح رئيس الوزراء أن البلدين اتفقا على تعزيز التبادلات الدفاعية والتعاون في مجال إدارة الكوارث والتعاون الصناعي إلى جانب توسيع التواؤن البحري. وقال: إن الثقة المتنامية بين بلدين تعزز تعاوننا في مجالات الدفاع والأمن والشؤون البحرية، وقد اتفقنا اليوم على تعزيز التعاون في التبادلات الدفاعية وإدارة الكوارث والتعاون الصناعي. وأوضح أن خفر السواحل في البلدين سيعملان معا لتعزيز السلامة والأمن البحريين في المحيط الهندي، كما اتفق الجانبان على تعزيز التعاون في الاقتصاد الأزرق وتطوير المواني والتجارة البحرية. وفيما يتعلق بالتعاون التنموي قال السيد مودي: إن الحد من الفقر وضمان وصول برامج الرعاية الاجتماعية إلى المواطنين يمثلان أولوية قصوى لكلا البلدين. وأضاف: لقد شاركنا إندونيسيا خبراتنا في برنامج الوجبة المدرسية ونظام التوزيع العام، ونحن الآن نرتقي بهذا التعاون إلى مستوى جديد. وأشار رئيس الوزراء إلى أن الاتفاقيات الصحية التي وقعت خلال الزيارة ستجعل الأدوية الهندية عالية الجودة ومنخفضة التكلفة أكثر توافرا في إندونيسيا، كما سيتبادل البلدان أفضل الممارسات في مجال الزراعة المستدامة والتكنولوجيا الزراعية. وقال السيد مودي: إن القرن 21 هو قرن التكنولوجيا، وكل من الهند وإندونيسيا دولتان شابتان ويتمتع شبابهما بميول طبيعة نحو التكنولوجيا. وأضاف: وقعنا اليوم اتفاقية مهمة لتعزيز التعاون في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي والاتصالات والبنية التحتية الرقمية العامة، كما اتفقنا على تعميم التعاون بين منظومتي الشركات الناشئة في بلدينا. وأعلن كذلك أن المعهد الهندي للإدارة في بنغلورو سينشئ فرعا له في إندونيسيا، بما يعود بالنفع على الطلاب في مختلف أنحاء منطقة رابطة دول جنوب شرق آسيا آسيان. وقال رئيس الوزراء: إن الهند وإندونيسيا اتخذتا أيضا قرارات مهمة تتعلق بإجراء بحوث مشتركة وتبادل التكنولوجيا وبناء القدرات في قطاع الفضاء، كما أعلن عن اتفاق لتعزيز سلاسل الإمداد الخاصة بالمعادن الحيوية وصناعة الصلب. وفي معرض حديثه عن العلاقات بين الشعبين أعلن السيد مودي أن نظام المدفوعات الهندي الموحد
UBI سيدمج قريبا مع نظام المدفوعات الإندونيسي. كما أعلن رئيس الوزراء أنه سينضم إلى الرئيس برافو لإطلاق مشروع الحفاظ على معبد برامبانان في مدينة يوغاكارتا، واصفا المعبد الذي يعود تاريخه إلى 1000 عام بأنه رمز للتراث الثقافي المشترك بين الهندي وإندونيسيا. وأعلن كذلك أن البلدين سيحتفلان بالذكرى المئوية لزيارة الشاعر الكبير رابندرناث تاغور التاريخية إلى إندونيسيا تحت شعار آمو تاغور وديوانتارا للدبلوماسية الثقافية والتعليمية. وفيما يتعلق بالتعاون الديمقراطي، قال السيد مودي إن البلدين سيعززان التعاون من خلال مذكرة تفاهم بين لجنتي الانتخابات في الهند وإندونيسيا. سيدي وسادتي، استمعنا التعليق اليومي ونستمع البرنامج الصباحي من سلسلة إذاعة أموم الهند. وفي هذا البرنامج نقدم في حضرتكم أنشطة كثيرة، منها أولا نستمع الموسيقى، وبعد ذلك نتقدم إلى برنامج الأخبار الصباحية. أولا نستمع العناوين البارزة من الأخبار الصباحية، وبعد ذلك نستمع الأخبار الصباحية بالتفصيل، ثم بعد ذلك لما أن اليوم يوم الأربعاء فيقدم إليكم الأغنية الهندية من فيلم من باسم چاہے تجھ کو من صوت ادیت نارائن، وبعد ذلك انا نستمع الى اغنیہ اخرى من فلم صرف تم باسم پنچی سر میں گاتی ہے من صوت ادیت نارائن، وبعد ذلك نتقدم الى برنامج اخر وهو برنامج سپوٹ لائٹ، وهذا البرنامج سيكون باللغة الانجليزية. ثم بعد ذلك نستمع الموسيقى، وبعد ذلك نتقدم إليكم الأخبار الصباحية مرة ثانية بشكل موجز، ثم بعد ذلك ننهي هذا البرنامج الصباحي إلى برنامج المسائي. فبعد قليل إليكم الأخبار الصباحية، ولكن بعد هذه الموسيقى.

سيدي وسادتي، حان إليكم موعد نشرة الأخبار الصباحية، فإليكم أولا العناوين البارزة من تلك الأخبار. الهند وإندونيسيا تدينان بشدة الإرهاب بجميع أشكاله وتدعوان إلى جهود دولية حاسمة ومنسقة لمكافحة هذا الخطر. رئيس الوزراء ناريندرا مودي يصبح أول رئيس وزراء هندي يخاطب البرلمان الإندونيسي ويدعو إلى تعميق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. الولايات المتحدة تشن ضربات على إيران عقب الهجمات التي استهدفت سفنا في مضيق هرمز، كما تلغي إعفاءات العقوبات المفروضة على النفط الإيراني. نشطاء بلوش ينظمون احتجاجات في ألمانيا ويتهمون بتفاقم انتهاكات حقوق الإنسان في بلوتشتان. وفي كرة القدم، الأرجنتين وسويسرا تتأهلان إلى الدور ربع النهائي من كأس العالم لكرة القدم. الآن الأخبار بالتفصيل. بيان هندي إندونيسي مشترك. أدانت الهند وإندونيسيا بشدة الإرهاب بجميع أشكاله ودعت إلى بذل جهود دولية حاسمة ومنسقة لمكافحة هذا التهديد وفقا للقانون الدولي. وجاء ذلك في بيان مشترك صدر عقب المحادثات الثنائية التي جرت في جاكرتا بين رئيس الوزراء ناريندرا مودي والرئيس الإندونيسي برافو سوبيانتو، حيث دعا الزعيمان إلى اتخاذ إجراءات ضد الإرهابيين والتنظيمات الإرهابية المدرجة على القوائم الدولية، بما في ذلك تلك المصنفة من قبل لجنة العقوبات 1267.

0: التابع لمجلس الأمن الدولي. واتفق الزعيمان على تعميق التعاون في مجال منع الإرهاب ومكافحة التطرف العنيف المؤدي إلى الإرهاب. وسيشمل هذا التعاون اتخاذ تدابير للحد من تمويل الإرهاب وتعزيز تنفيذ المعايير الدولية المتفق عليها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومنع إساءة استخدام التقنيات الناشئة من قبل الجماعات الإرهابية والتصدي لعمليات التطرف والتجنيد عبر الإنترنت من خلال المنصات الرقمية. رئيس الوزراء ناريندرا مودي يخاطب البرلمان الإندونيسي. أصبح رئيس الوزراء ناريندرا مودي أول رئيس وزراء هندي يلقي خطابا أمام البرلمان الهند الإندونيسي. وخلال مخاطبته أعضاء البرلمان في جاكرتا، دعا السيد المودي إلى تدشين مرحلة جديدة في العلاقات الثنائية ترتكز على الإرث الحضاري المشترك والقيم الديمقراطية والرؤية المشتركة للمستقبل. ووصف الهند بأنها أم الديمقراطية. أكد رئيس الوزراء ناريندرا مودي التزام نودلهي بتعزيز الروابط الديمقراطية مع إندونيسيا، وقال إن البلدين شريكان طبيعيان وموثوقان تجمعهما قرون من التاريخ المشترك والروابط البحرية والتبادلات الثقافية. واستحضر أكثر من 2000 عام من التواصل الحضاري عبر المحيط الهندي، مشيرا إلى أن تبادل الأفكار والتجارة والثقافة والعقيدة قد أرسى أسس العلاقة الراسخة بين البلدين، كما سلط الضوء على المبادئ المشتركة المتمثلة في شعار فاسودهايفا كوتومباكام العالم أسرة واحدة، والشعار الوطني الإندونيسي بهنيكا تونغال إيكا الوحدة في التنوع، مؤكدا أن هذا القيم لا تزال توجه الشراكة بين الهند وإندونيسيا. رئيس الوزراء والجالية الهندية. شارك رئيس الوزراء ناريندرا مودي أمس في حفل استقبال نظمته الجالية الهندية في جاكرتا. وفي بادرة خاصة انضم الرئيس الإندونيسي بارابو سوبيانتو أيضا إلى رئيس الوزراء مودي خلال المناسبة. وخلال كلمته أشاد السيد مودي بالجالية الهندية لمساهمتها في تقدم وازدهار إندونيسيا ولدورها بوصفها جسرا حيا للصداقة بين البلدين. كما استعرض رئيس الوزراء الإنجازات البارزة التي حققتها الهند في السنوات الأخيرة، بدءا من تطوير البنية التحتية الحديثة مرورا بثورة الشراكات الناشئة ووصولا إلى التوسعية الكبير في برامج التنمية الاجتماعية التي أسهمت في انتشال أكثر من 250 مليون شخص من دائرة الفقر. زيارة رئيس الوزراء إلى أستراليا. في المحطة الثانية من جولته التي تشمل 3 دول، يصل رئيس الوزراء ناريندرا مودي اليوم إلى مدينة ملبورن في زيارة تستغرق 3 أيام، يشارك خلالها في القمة السنوية الثالثة بين الهند وأستراليا مع رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي، كما سيشارك رئيس الوزراء مودي في منتدى الرؤساء التنفيذيين للهند وأستراليا، حيث سيلقي كلمة أمام نخبة من كبار قادة الأعمال من البلدين. زيارة جايشنكر إلى البحرين. أكد وزير الشؤون الخارجية الدكتور إس جايشنكر أن التعاون بين الهند والبحرين يواصل تعمقه. وكان الدكتور جايشنكر قد اختتم أمس زيارة استغرقت 2 يوم إلى البحرين. وخلال الزيارة استقبله ملك البحرين جلالة الملك حمد بن إيسى آل خليفة بحضور ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، كما عقد استماعا منفصلا مع نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة. وخلال هذه اللقاءات نقل وزير الشؤون الخارجية تحيات رئيسة الهند دروبادي مورمو ورئيس الوزراء ناريندرا مودي، وجدد التزام الهند بمواصلة تعزيز الشراكة الثنائية التاريخية والأدية مع البحرين. بوري ملتقى الهند المتقدمة. قال وزير البترول والغاز الطبيعي هارديب سينغ بوري إن من المتوقع أن تتجه أسعار البنزين والديزل المحلية نحو الانخفاض أو الاستقرار إذا ظلت أسعار النفط الخام العالمية مستقرة أو واصلت التراجع. وأعرب الوزير عن ثقته بأن آفاق المستهلكين ستظل إيجابية في ظل استمرار توسع إمدادات النفط والغاز على مستوى العالم. وخلال كلمته في ملتقى الهند المتقدمة 2026 في نيودلهي قال السيد بوري إن الهند نجحت في تجاوز واحدة من أصعب اضطرابات الطاقة العالمية خلال العقود الأخيرة، وذلك بفضل مزيد من الانخراط الدبلوماسي والتدخلات السياسية في الوقت المناسب وتعزيز الانتاج المحلي وتنويع مصادر الواردات. الهجوم الأمريكي على إيران. شن الجيش الأمريكي ضربات جديدة على إيران بعد ساعة من تعرض 3 سفن تجارية لهجمات في مضيق هرمز، وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان نشر على وسائل التواصل الاجتماعي إن القوات الأمريكية نفذت هذه الضربات لفرض تكلفة باهظة على استهداف ومهاجم سفن تجارية تقل مدنيين أبرياء في ممر مائي دولي. وأفادت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية بسماع دوري انفجارات في جزيرة قشم ومدينة بندر عباس. وقال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي إن الهجمات الأمريكية الجديدة تمثل انتهاكا للاتفاق، كما ألغت الولايات المتحدة ترخيصا أكبر كان يجيز بيع النفط الإيراني في إطار اتفاق المؤقت الرامي إلى إنهاء المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران. وقال مسؤول أمريكي إن إلغاء الترخيص جاء لأن تصرفات إيران في مضيق هرمز كانت غير مقبولة وكان لا بد أن تواجه عواقب. من جانبها أدانت وزارة الخارجية الإيرانية القرار الأمريكي بإلغاء الترخيص مؤكدة أنه ينتهك الاتفاق المؤقت وأن الحكومة الأمريكية تتحمل مسؤولية تبعات هذا الإخلال بالالتزامات. وبهذا الموجز وبهذا القدر نختفي من الأخبار الصباحية، أو الآن نستمع الأغنية الهندية من فيلم من بصوت أوديت نارين، وبعد ذلك نستمع أغنية أخرى بصوت أوديت نارين من فيلم سيرفتوم، ونستمع هذه الأغنية بعد هذا الإعلان.
1: هنا دلهي، القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم القدمة الإعلامية رقم 1 على ذبذبة قدرها 15,030 كيلو هرتز، وتطبيق نيوز أون AIR وقناة دي دي المجانية.

0: a common cultural space. And I think I don't want to reveal too much at this moment, but I think the best manifestation of that that shared cultural ethos is the Prime Minister's visit to Yogyakarta. Yogyakarta, as you know, is a city named after Ayodhya. We don't realize.
1: سيدي وسادتي استمعنا برنامج سبوتلايت الآن نتقدم إلى برنامج آخر وهو برنامج نشرة الأخبار الصباحية بشكل موجز مرة ثانية الآن نستمع البرنامج هذا البرنامج من نشرة الأخبار الصباحية بشكل موجز حصيلة ضحايا زلزال فنن زبيلة ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزالين اللذين ضربا فنزويلا في 24 من يونيو إلى 3685 قتيلا وبلغت قوة الزلزالين 7.2 و7.5 درجة ويعدان الأقوى اللذين تشهدهما فنزويلا منذ أكثر من قرن احتجاج بلوشي في ألمانيا نظم حزب الحركة الوطنية البلوشية احتجاجا في مدينة بنيامين الألمانية مسلطا الضوء على تدهور أوضاع حقوق الإنسان في بلوتشتان وما وصفه بالانتهاكات التي ترتكبها السلطات الباكستانية قال المتحدثون خلال الاحتجاج إن السلطات الباكستانية تخضع سكان بلوتشتان لعقوبات جماعية واسعة النطاق وأشاروا إلى اعتقال عدد من قادة لجنة التضامن البلوشية بي واي سي وهم الدكتورة مهرنج بلوش وصبغة الله وبيبو وغلزادي وبيبغر بلوشن والسيداس سيدة بيبي شريف مدعين أن هؤلاء النشطاء تعرضوا لقضايا ملفقة وإجراءات قضائية معيبة بسبب إثارتهم قضايا تتعلق بحقوق الإنسان في بلوتشتان وأضافوا أن حالات الاختفاء القسري والقتل أثناء الاحتجاج أصبحت أمرا متكرر متهمين السلطات بهدم المنازل وإجبار السكان على النزوح كما زعمت الحركة الوطنية البلوشية أن الجيش الباكستاني نفذ خلال اليومين الماضيين مداهمات متواصلة للمنازل في قرية بانوان والمناطق المحيطة بها في منطقة جوادر بإقليم بلوشستان وهدم عددا من المنازل وأخضع أكثر من 60 شخصا للاختفاء القسري كأس العالم لكرة القدم تأهل منتخب سويسرا إلى الدور ربع النهائي من كأس العالم لكرة القدم للمرة الأولى منذ عام 1954 بعدما تغلب على كولومبيا بنتيجة 3-4 بركلات الترجيح في فانكوفر وأخفقت كولومبيا في ركلات الترجيح بعدما سدد دافينسون سانشيز كرته في العارضة بينما تصدى الحارس غريغور كوبيل لمحاولة كوتشو هيرنا ناديز قبل أن يسجل روبن فارغاس ركلة الفوز لأضرب موعدا في ربع النهائي مع حامل اللقب الأرجنتين وانتهى الوقتان الأصلي والإضافي في التعادل السلبي وفي مباراة أخرى ضمن دور 16 فاز منتخب الأرجنتين على مصر بنتيجة 2-3 في أتلانتا وكانت الأرجنتين متأخرة بهدفين حتى الدقيقة 78 قبل أن يبدأ كريستيان روميرو العودة بتسجيل الهدف الأول في الدقيقة 79 وأحرز ليونيل ميسي هدف التعادل في الدقيقة 83 ثم سجل إنزو فرنانديز هدف الفوز في الوقت الإضافي لتتأهل الأرجنتين إلى الدور ربع النهائي الكريكت تي تي ونتي الهندي في مناسبات الكريكت للرجال تغلبت إنجلترا على الهند بفارق 125 نقطة في المباراة الدولية الثالثة من سلسلة T20 التي

التي أقيمت الليلة الماضية على ملعب ترينانت بريدج في نوتنغهام. وأثناء مطاردة هدف بلغ 202 نقطة حددته إنجلترا، فقد المنتخب الهندي بكتات طباعيا، وخرج جميع لاعبيه مقابل 76 نقطة فقط في 11.4 جولة. وتألق من جانب إنجلترا جوش تونغ بحصده 4 بكتات، بينما حصل جوفرا أرشر على 3 بكتات. وفي هذا القدر نكتفي من الأخبار الصباحية، وسنلتقي بكم وننهي هذا البرنامج من هنا، وسنلتقي بكم في الساعة 11 حسب التوقيت الهندي في البرنامج المسائي. وهذا الحين نستودعكم في حفظ الله وأمانه، فننهي هذا البرنامج من هنا.

هنا دلهي القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم واحد على تردد قدره 9620 كيلو هيرتز وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة دي دي المجانية.

0: من ذلك نحييكم أيها السادة ونقدم لكم برامجنا المسائية من القسم العربي بإذاعة الخارجية. نستهل هذا البرنامج بتلاوة آية من القرآن الحكيم يتلو علينا الشيخ صديق المنشاوي من سورة الإسراء، فإليكم هذه الآية الكريمة من الذكر الحكيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

سيدي والسادات، قدمنا لحضراتكم آيات من القرآن الحكيم تعالى الشيخ عبد الصمد من سورة الشورى. أنا الأول وحارم وعيدا نقدم لحضراتكم تفاصيل برامجنا المسائية. بعد قيام نقدم لحضراتكم قطع صغيرة موسيقى ثم نقدم نشرة الأخبار المسائولة. بعد نشرة الأخبار سيدي وسادة نقدم لحضراتكم حلقة الغداء ثم نقدم التعليق اليومي. مع التعليق سيدي وسادة نقدم أغنية من أفلام هندية ثم نقدم البرامج الأخرى بما فيها برنامج إثبات العيد باللغة الإنجليزية وحديث الليلة. بعد هذه البرامج سيدي وسادة نقدم لحضراتكم الأغاني الهندية بالإضافة إلى الأغاني العربية، وفي نهاية المطاف نقدم نشرة الأخبار الموجزة. سيدي وسادة قدمنا الحضارين تفاصيل برامج المسائل، نقدم هذه القطع من الموسيقى حتى يحين وقت نشرة الأخبار المسائية الأولى.

سيدي وسادتي، أنا نوال وحال معدا نقدم لحضراتكم نشرة الأخبار المسائل الأولى من القسم العربي بإذاعته الخارجية. أنا معكم محمود عاصم. أولا نقدم لحضراتكم أهم الأخبار. رئيس الوزراء ناريندرا مودي يزور معبد برام بنان بل مدرج ضمن قائمة اليونسكو برفقة الرئيس برامبويو. عقد اجتماع وزراء شؤون المرأة لدول البريكس في مدينة كوتشي. الرئيس الأمريكي ترامب يعلن انتهاء وقف إطلاق النار مع إيران. إدارة الأرصاد الجوية الهندية تتوقع أن تتقدم رياح الموسمية الجنوبية الغربية أكثر نحو شمال غرب الهند. انخفاض حاد في مؤشر سنسك والنفتي بأكثر من 2% وسط مزيف ضعف الأسواق العالمية والتوترات الجيوسياسية. وفي كأس العالم للمونديال سويسرا والأرجنتين تتأهلان إلى مباريات ربع النهائي. سيدي وسادتي قدمنا لحضراتكم أهم الأخبار، على أن نقدم الأنباء بقدر من التفصيل مع الأنباء المتنوعة الأخرى الإقليمية منها والدولية والوطنية. زار رئيس الوزراء ناريندرا مودي معبد برام بنان في يوجياكرتا وهو موقع مدرج ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو برفقة الرئيس الإندونيسي برابو سوبياتو. قد حظي رئيس الوزراء باستقبال تقليدي تقلدته الألغام الرنانة لفرقة غاميلان وعرض للرقص الكلاسيكي الخاص بجويكارتا مما يعكس التراث الثقافي الغني للإندونيسيا. وصف رئيس الوزراء الزيارة بأنها تجربة روحية عميقة لا تنسى، كما أعرب عن شكره للشعب الإندونيسي على الحفاظ على هذا التراث الراعي لما يقرب من 12 قرنا، مؤكدا أن مشاركتهم في الحفاظ على المعبد تعكس الإرث الثقافي المشترك للبلدين. وأعرب عن ثقته بأن مشروع الترميم سيعزز الروابط بين الشعبين. شكر رئيس الوزراء أيضا الرئيس برابو على حسن الضيافة وكرم الاستقبال خلال زيارة رسمية لإندونيسيا التي استمرت 3 أيام. تم عقد اجتماع وزراء شؤون المرأة لدول مجموعة بريكس في مدينة كوتشي بولاية كيرالا وذلك بالتنظيم من وزارة تنمية المرأة والطفل. شاركت في الجلسات وزيرة تنمية المرأة والطفل أنا بورنا ديفي وزيرة الدولة سافيتري ثاكور إلى جانب شخصيات بارزة أخرى. سلط الوزيرة أنا بورنا ديفي الضوء على الأولويات الأربعة الرئيسية لرئاسة الهند لمجموعة بريكس وهي المرونة والابتكار والتعاون والاستدامة. خلال مشاركتها في الجلسة العامة للنقاشات الموضوعية أوضحت الوزيرة الأهمية التي توليها الهند لتمكين المرأة والتنمية التي تقودها المرأة وذلك في ظل القيادة الرؤبية للرئيس الوزراء ناريندرا مودي، ويشارك في هذا الاجتماع وفود من 11 دولة. كما تم تنظيم معرض خاص في موقع انعقاد الاجتماع بالتزامن مع الحدث. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتهاء وقف إطلاق النار مع إيران. وفي تصريحات للصحفيين على هامش قمة حلف شمال أطلسي في أنقرة قال ترامب إنه لا يرغب في إضاعة وقته في التفاوض مع إيران، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن بإمكان الممثلين الأمريكيين مواصلة المفاوضات لكنه أبدى شكوكا بشأن نتائجها. تأتي تصريحات ترامب بعد ساعات من شن الولايات المتحدة جولة جديدة من الضربات العسكرية ضد إيران استهدفت أكثر من 80 موقعا. أوضحت الولايات المتحدة أن هذه الضربات جاءت ردا على هجمات طهران ضد سفن تجارية في مزق هرمز. وفي غضون ذلك أعلن وزارة الدفاع الكويتية أنها اعتبرت صاروخين باليستيين و13 طائرة مسيرة خلال الليل، كما أدانت قطر الهجمات الإيرانية على البحرين والكويت واصفة إياها عبر وزارة خارجيتهما بأن انتهاء كن صارخ للقانون الدولي وللسيادة الوطنية للبلدين. صرحت إدارة الأرصاد الجوية الهندية بأن الظروف مؤاتية لما

جديد من تقدم رياح موسمية الجنوبية الغربية لتشمل أجزاء المتبقية من شمال البحر العرب ولاية راجستان وهريانة والبنجاب خلال يومين أو ثلاثة أيام القادمة. توقعت الإدارة هطول أمطار غزيرة إلى غزيرة جدة غدا في أجزاء من ولاية أروناتشل برديش وأسام وميغالية وبيهار وشرق راجستان ومدي برديش ومنطقة سوب هيمالية في بنغال الغربية وسيكيم وغرب أترا برديش. شهدت مؤشرات الأسهم المحلية الرئيسية موجة بيع حادة يوم الأربعاء، حيث سجل كل من مؤشر السنسك ونيفتي تراجعا تجاوز 2%، وقد أثرت أعظام العدة سلبا وبقوة على الأسواق، شملت ارتفاع أسعار النفط الخام والمؤشرات العالمية الضعيفة وتجدد التوترات الجيوسياسية. وفي منافسات كرة القدم، تغلب السويسرا على كولومبيا بنتيجة 3-4 بركلات الترجيح في مدينة فرانكفورت لتتأهل بذلك إلى ربع النهائي كأس العالم للمرة الأولى منذ عام 1954. تعثر المنتخب الكولومبي حين اصطدمت ركلة دافيسون السويسرا بالمعارضة، بينما تصدى الحارس غريغور كوبيل المحاولة كوتشو هينين قبل أن يسجل روبين فارغاس الركلة الحاسمة التي ضمنت لفريقه مواجهة حامل لقب الجيتين في الدور التالي. علما بين الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة كان قد انتهي بالتعادل الصلبي. سيدي وسيداتي تستمعون نشرة الأخبار المساء الأولى، نستمر معكم في تقديم هذه النشرة. أكدت الهند وجزر المالديف مجددا التزامهم بتسريع توقيع معاهدة الاستثمار الثنائية واتفاقية التجارة الحرة المقترحة. وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، صرح وزير التجارة والصناعة الهندي بيوش غويل بأنه أجرى مباحثات في نيودلهي مع وزير التنمية الاقتصادية والتجارة في جزر المالديف محمد سعيد. أضاف غويل أن هذه الاتفاقية ستعزز التعاون في مجالات السياحة والشركات الناشئة والمدفوعات الرقمية والمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والتجارة، وذلك بهدف خلق فرص جديدة لكلا البلدين. يشار إلى أن الهند وجزر المالديف تحتفلان هذا العام بمرور 60 عاما لإقامة علاقات دبلوماسية بينهما. التقى وزير الشؤون الخارجية الهندي الدكتور إس جاي شنكر برئيس وزراء الكويت الشيخ أحمد عبد الله أحمد الصباح. قد أعرب الدكتور جاي شنكر عن شكره لرئيس الوزراء الكويتي على ما يقدمه من دعم لرفاهية الجالية الهندية وضمان سلامتها. وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، رحب وزير الشؤون الخارجية برؤية الشيخ أحمد صباح الرامي إلى تعزيز التعاون بين الهند والكويت بما يحقق المنفعة المتبادلة للطرفين. أعربت الهند عن قلقها البالغ إزاء الهجمات الأخيرة وتصاعد التوترات في منطقة غرب آسيا. صرحت وزارة الشؤون الخارجية بأن هذه التطورات تهدد بتقويض السلام والأمن والاستقرار في المنطقة. كما دعت الهند جميع الأطراف إلى ممارسة ضبط النفس وتهدئة التوترات وضمان حماية المدنيين وفضل عن ضمان التدفق المستمر لإمدادات الطاقة وحركة التجارة. حثت نيودلهي الأطراف المعنية على العودة إلى حوار ودبلوماسية للتوصل إلى حل سلمي ومستدام للنزاع. جددت الهند وروسيا التزامهما بتعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب في المحافل المتعددة الإرهاب بما في ذلك الأمم المتحدة ومجموعة بريكس ومجموعة إيجي ومنطقة الشنغهاي منظمة شنغهاي للتعاون. أعلنت وزارة الشؤون الخارجية الهندية أن عقد الاجتماع 14 لمجموعة العمل المشتركة بين الهند وروسيا المعنية بمكافحة الإرهاب في نيودلهي. كما تبادل الجانبان تقييماتهما بشأن الإرهاب على المستويين الإقليمي والعالمي، واتفقا على تعزيز التعاون للصد لتحديات مثل التطرف وتمويل الإرهاب وإساءة استخدام التقنيات الجديدة والناشئة لأغراض إرهابية. وصل رئيس الوزراء نايل مودي إلى مدينة ملبون الأسترالية مساء اليوم، ذلك في المحطة الثانية من جولته لتشمل ثلاث دول. كان في استقباله بحفلة لدى وصول كلير أونيل وزير الإسكان وشؤون المشردين والمدن في أستراليا. صرح رئيس الوزراء بأن هذه الزيارة ستضفي زخما جيدا على الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الهند وأستراليا. تحافظ الهند على مكانتها كأسرع اقتصادات الكبرى نموا في العالم، حيث يتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ معدل نموها 7% خلال العام التقويمي الحالي. وقد أشار تقرير أفاق الاقتصاد العالمي وهو تقرير النصف السنوي الرئيسي للصندوق الصادر اليوم يتوقعات بتباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي للهند إلى 6.4 في العام المقبل.
تستضيف الهند في نيودلهي الاجتماع 13 للجنة المشتركة لاتفاق التجارة، اللجنة المشتركة والاجتماعات المرتبطة بها بنظام هجين يجمع بين الحضور الفعلي والافتراضي، تستمر حتى 10 من الشهر الجاري. وقد صرحت وزارة التجارة والصناعة بأن اللجنة المشتركة قدمت التوجيهات الثلاثية للجان الفرعية بشأن مجالات عملها، وحثتها على تسريع إنجاز الفصول.

المتبقية في إطار عملية مراجعة الاتفاقية. سيدي والسادات، قدمنا لحضراتكم نشرة الأخبار المسائية الأولى من القسم العربي للوزارة الخارجية، وبهذا تنتهي النشرة. أيها المستمعون الكرام، قدمنا لحضراتكم نشرة الأخبار المسائية الأولى. آن الأوان وحان الموعد أن نقدم لحضراتكم حلقة الغزل، فلنستمع إليها ونتمتع بها بأصوات الفنان هنود.

0: سيدي وسادتي، قدمنا لحضراتكم الأغاني الهندية، أنا لوان وحان معد نقدم لحضراتكم التعليق اليومي حول موضوع خاص، فإليكم هذا التعليق.
1: Bonsoir mesdames et messieurs, voici le commentaire d'aujourd'hui. La première ministre Narendra Modi souligne le partenariat croissant entre l'Inde et l'Indonésie. La première ministre Narendra Modi et le président indonésien Prabowo Subianto ont eu des échanges bilatéraux au domaine.
2: رئيس الوزراء ناريندرا مودي يسلط الضوء على تنامي الشراكة بين الهند وإندونيسيا. أجرى رئيس الوزراء ناريندرا مودي والرئيس الإندونيسي برابو سوبيانتو محادثات ثنائية موسعة في جاكرتا يوم الثلاثاء، واتفق على توسيع التعاون في مجالات الدفاع والأمن البحري والتجارة والتكنولوجية والرعاية الصحية والزراعة والتقنيات الناشئة، مع تجديد التزامهما المشترك بتحقيق السلام والازدهار والدعم منطقة المحيطين الهندي والهادي الحرة والمنفتحة. وجاء اللقاء الذي عقد في قصر استانا ميرديكا الرئاسي في إطار أول زيارة ثنائية يقوم بها السيد مودي إلى إندونيسيا منذ أن ارتقى البلدان بعلاقاتهما إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة في عام 2018. وخلال الزيارة منحت إندونيسيا السيد مودي أعلى وسام مدني في البلاد، وهو بنتانغ أديبورنا لجمهورية إندونيسيا، تقديرا لإسهاماته في تعزيز العلاقات الثنائية. وفي البيان الصحفي المشترك الذي أعقب المحادثات، أعرب السيد مودي عن شكره للرئيس برافو على حفاوة الاستقبال، مؤكدا أن العلاقات الثنائية دخلت مرحلة جديدة من النمو. وقال: في العام الماضي تشرفنا باستقبال فخامته ضيف الشرف في احتفالات الهند بيوم الجمهورية، واليوم يسعدني أن أزور إندونيسيا تلبية لدعوته الكريمة. وفي معرض حديثه عن الوسام المدني الذي منح له، قال رئيس الوزراء: تشرفت هذا الصباح بتسلم أعلى وسام مدني في إندونيسيا وسط مشاعر من الود والتقدير، وهذا التكريم يعود إلى ملايين أبناء الشعب الهندي ويجسد مشاعر الشعب الإندونيسي ويرمز إلى الروابط التاريخية الوثيقة التي تجمع بين الهند وإندونيسيا. وتقدم بخالص الشكر إلى الرئيس برافو وحكومة إندونيسيا وشعبها على هذا التكريم. وسلط رئيس الوزراء الضوء على تنامي الشراكة بين البلدين قائلا: شهدت العلاقات بين الهند وإندونيسيا خلال السنوات القليلة الماضية زخما جديدا وثقة متزايدة وتعاونا أعمق، وقد دخلت الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي أقيمت عام 2018 مرحلة جديدة من النمو، ونحقق تقدما ملموسا في مختلف في قطاعات بما في ذلك التنمية والأمن والتكنولوجيا والثقافة والتعليم. وأوضح رئيس الوزراء أن البلدين اتفقا على تعزيز التبادلات الدفاعية والتعاون في مجال إدارة الكوارث والتعاون الصناعي، إلى جانب توسيع التعاون البحري. وقال: إن الثقة المتنامية بين بلدين تعزز تعاوننا في مجالات الدفاع والأمن والشؤون البحرية، وقد اتفقنا اليوم على تعزيز التعاون في التبادلات الدفاعية وإدارة الكوارث والتعاون الصناعي. وأوضح أن خفر السواحل في البلدين سيعملان معا لتعزيز السلامة والأمن البحريين في المحيط الهندي، كما اتفق الجانبان على تعزيز التعاون في الاقتصاد الأزرق وتطوير المواني والتجارة البحرية. وفيما يتعلق بالتعاون التنموي، قال السيد مودي: إن الحد من الفقر وضمان وصول برامج الرعاية الاجتماعية إلى المواطنين يمثلان أولوية قصوى لكلا البلدين. وأضاف: لقد شاركنا إندونيسيا خبراتنا في برنامج الوجبة المدرسية ونظام التوزيع العام، ونحن الآن نرتقي بهذا التعاون إلى مستوى جديد. وأشار رئيس الوزراء إلى أن الاتفاقيات الصحية التي وقعت خلال الزيارة ستجعل الأدوية الهندية عالية الجودة ومنخفضة التكلفة أكثر توافرا في إندونيسيا، كما سيتبادل البلدان أفضل الممارسات في مجال الزراعة المستدامة والتكنولوجيا الزراعية. وقال

0: المعهد الهندي للإدارة في بنغلورو سينشئ فرعا له في إندونيسيا بما يعود بالنفع على الطلاب في مختلف أنحاء منطقة رابطة دول جنوب شرق آسيا آسيان. وقال رئيس الوزراء إن الهند وإندونيسيا اتخذتا أيضا قرارات مهمة تتعلق بإجراء بحوث مشتركة وتبادل التكنولوجية وبناء القدرات في قطاع الفضاء، كما أعلن عن اتفاق لتعزيز سلاسل الإمداد الخاصة بال المعادن الحيوية وصناعة الصلب. وفي معرض حديثه عن العلاقات بين الشعبين، أعلن السيد مودي أن نظام المدفوعات الهندي الموحد UPI سيدمج قريبا مع نظام المدفوعات الإندونيسي. كما أعلن رئيس الوزراء أنه سينضم إلى الرئيس برافو لإطلاق مشروع الحفاظ على معبد برامبانان في مدينة يوغاكارتا، واصفا المعبد الذي يعود تاريخه إلى 1000 عام بأنه رمز للتراث الثقافي المشترك بين الهند وإندونيسيا. وأعلن كذلك أن البلدين سيحتفلان بالذكرى المئوية لزيارة الشاعر الكبير رابيندرناث تاغور التاريخية إلى إندونيسيا تحت شعار آمو تاغور وديوان تارا للدبلوماسية الثقافية والتعليمية. وفيما يتعلق بالتعاون الديمقراطي، قال السيد مودي إن البلدين سيعززان التعاون من خلال مذكرة تفاهم بين لجنتي الانتخابات في الهند وإندونيسيا.
1: سيدي والسادات، قدمنا لحضراتكم التعليق، لأن نقدم أغنية من أفلام ثم نقدم برنامج فتلة باللغة الإنجليزية.

0: will honor Gurudev Rabindranath Tagore and the first education minister of Indonesia.
1: Okay. Ambassador Dayal, you gave an in-depth analysis on the Prime Minister's visit. Thank you for sharing your views with us. Thank you.
0: Thank you.
2: You were listening to a discussion on India and Indonesia bilateral cooperation. The participants were Skand Ranjan Dayal, former ambassador, and Subhashree Mahapatra, Akashvani correspondent. This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani. You can listen to it on our mobile app, News on AIR. This program is also available on our YouTube channel, News on AIR Official. You may share your feedback about this program through email at airnsdtalks@gmail.com or WhatsApp on 9289094044.
3: Spotlight.
4: سيدي وسادتي أنا روان وحان معيد نقدم على حضراتكم حديث الليلة حديث البرنامج قراءة من كتاب نسخة الخواطر للشيخ العلامة الهندي الشهير عبد الحي الحسني السيد محمد بن شجاع المكي السيد الشريف محمد بن شجاع بن إبراهيم بن قاسم بن زيد بن جعفر بن حمزة بن هارون بن عقيل بن إسماعيل بن أبي الحسن علي مختار بن جعفر المشهور بالكذاب ولم يذكر جمال الدين أحمد الحسني في عمد الطالب لسيد علي المختار ابن اسمه إسماعيل والله أعلم قال معين بن شهاب الجونسفي في منبع الأنساب إنه ولد بمكة المباركة سنة 40 و500 وقدم الهند وسكن بأوكران وأرض السند وكان الصحراء لا عمارة فيها فذبح البقرة بها وسكن فسموها بقر ثم صار بكر انتهى وفي تحفة الكرام انه دخل الصحراء في البقرة فقال جعل الله بكرتي في البقعة المباركة فسموها بكر انتهى وله ذرية واسعة في الهند توفي سنة 46 و600 وقبره ما بين بكر وسكر حيث يجتمع بين انهار الصيمة كما في منبع الانساب وفي رسالة زيدية أنه مات سنة 90 و500 والأول أقرب إلى الصواب لأنه صاحب المنبع من أولاده وأهل البيت أدرى بما في البيت الشيخ محمد بن حسن النيسابوري الشيخ الفاضل صدر الدين محمد بن حسن النظامي النيسابوري ثم الدهلوي أحد العلماء المبرزين في الإنشاء والتاريخ والسير ولد ونشأ بمدينة نيشابور وقرأ العلم في على أساتذة عصره وانتقل عنها إلى غزنة أيام الفترات وأقام بها مدة من الزمان ثم انتقل عنها إلى دهلي في أيام قطب الدين أيبك وصنف تاج المآثر وكتاب في تاريخ الهند من سنة 87 و500 إلى سنة 24 و600 وفي نسخة منه إلى سنة 26 و600 فلست أدري أنها من الملحقات أو من تصنيفاته مات في أيام السلطان شمس الدين إلتشمش القاضي محمد بن عتا الناجوري الشيخ العالم الكبير الزاهد محمد بن عتا البخاري قاضي حميد الدين الناجوري أحد الرجال المعروفين بالفضل والصلاح قادم والده في أحد السلطان شهاب الدين الغوري فولي قضى بمدينة ناغور ومات بها ثم ولي القضاء مكان ولده محمد فاشتغل به 3 سنين ثم اعتزل عنه وسافر إلى بغداد وأخذ طريقة عن الشيخ صاحب الدين وعمر بن محمد السهر وردي وصحبه سنة ثم رحل إلى المدينة المنورة ولبث بها سنة وشهرين ثم دخل مكة المباركة فحج ومكث بها سنة ثم رجع إلى الهند واجتمع بالشيخ قطب الدين باختيار الأوشي وكان فقد لقي أول مرة ببغداد فازدادت المحبة بينهما وقيل لبس الخرقة الششتية منه أيضا وكان من يستمع الغناء وفرط في ذلك فحتسب عليه العلماء وانكروا عليه ذلك وشددوا عليه أن كرفة وأفطوا بضلالته وحرضوا سلطان العهد على إجلائه من الهند فضاق عليه الأمر ثم لما بل القاضي منهاج الدين وعثمان بن محمد بن عثمان الجوزجاني للقضاء وكان ممن يستمع الغناء ورقد غبار فتنة كما في سير الأولياء ولقاضي محمد بن عتا مصنفات منها اللوائح في مجلد وطوالع شموس في شرح أسماء الله الحسنى وفي مجلدين كانت وفاته في رمضان سنة 43 و600 بمدينة دلهي فدفن تحت أقدام الشيخ قطب الدين المذكور بوصيته توفي بعدما فرغ من صلاة الوتر وقيام رمضان سجد فلم يرفع رأسه عن السجدة كما في مهرجان تاب Muhammad bin Ali Al Husseini Al Balgarami, Sayyid Sharif Muhammad bin Ali bin Hussein bin Abil Farj bin Abil Faraz bin Abil Faraj Al Husseini Al Wasiti Al Balgarami, كان من ذرية الإمام الحسين الصبط رضي الله عنه.

0: ولد ونشأ بأرض الهند، أخذ الطريقة عن الشيخ قطب الدين باختيار لوشي، ثم قدم بلغرام مع أصحابه سنة 1400 فقاتل أهلها وقتل راجا سيري أمير تلك الناحية، ثم سكن بها وحصل توقيع الهاشمي السلطان شمس الدين التمش وبنى قلم متينة قلعة متينة بها سنة 27 و600. وكان لقيه صاحب الدعوة الصغرى لما كان ثقيلا على أفواه الرجال خفقوه وجعلوا لفت الصغر جزءا لاسمه، وله أقاب صالحة حتى الآن توفي سنة 45 و600 كما في مآثر الكرام. سيدي والسيدات، قدمنا لحضراتكم حديث الليلة حديث البرنامج، أنا لوان وحان المعيد، وبهذا ينتهي الحديث. أيها المستمعين الكرام، أنا لوان وحان المعيد، نقدم لحضراتكم نشأة الأغاني الهندية المتنوعة بأصوات الفنانين الهنود، بمن فيهم محمد رفيع، آشا بوسلي، كمار سانو، لتا منغيشكر. فإليكم هذه الأغاني الهندية المتنوعة.
1: मेरे दिल में तो सिर्फ प्यार ही प्यार है, चारों तरफ दूर दूर तक। एक दिन वो सारा प्यार एक जगह सिमट कर इकट्ठा हो गया। मैंने पास जाकर गौर से जो देखा तो वो तुम थी।
2: ये तुम बिल्कुल सच कह रहे हो?
1: सच, सिर्फ सच, सच के सिवा कुछ नहीं।
2: तब ठीक।

سيدي والسادات، قدمنا لحضراتكم قطاع من الموسيقى الهندية. أنا والوحيد المعيد نقدم لحضراتكم الأغاني العربية المتنوعة بأصوات الفنان العرب بمن فيهم راشد منير وواحد وادي الصفي لامية توفيق. فإليكم هذه الأغاني بأصوات الفنان العرب.

طول عاختك بالك شوي وشوي وبهيك نغمي لا تحاكيها إن رحت بدنا ندوب حنيه وقلوب

سيدي وسادتي أنا الأوان وحال موعد نقدم لحضراتكم نشرة الأخبار الموجزة في نهاية هذا البرنامج المسائي. زار رئيس الوزراء نارين مودي معبد برامبنان في بوجيوكارتا وهو موقع مدرج ضمن قائمة التراث العالمي ليونسكو برفقة الرئيس الإندونيسي برابو سوبيانتشو. تم عقد اجتماع وزراء شؤون المرأة لدول مجموعة بريكس في مدينة كوتشي بولاية كيرالا وذلك بتنظيم وزارة تنمية المرأة والطفل. قد شاركت في الجلسات وزير تنمية المرأة والطفل أناپورنا ديفي وزير الدولة سافيتري تاكور إلى جانب شخصيات بارزة أخرى. يشارك في هذا الاجتماع وفود من 11 دولة كما تم تنظيم معرض خاص في موقع انعقاد الاجتماع بالتزامن مع الحدث. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتهاء وقف اطلاق النار مع إيران في تصريحات للصحفيين على هامش قمة حلف شمال أطلسي في أنقرة. قال ترامب إنه لا يرغب في إضاعة وقته في التفاوض مع إيران، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه بإمكان الممثلين الأمريكيين مواصلة المفاوضات

لكنه أبدى شكوكا بشأن نتائجها. أعلنت وزارة الدفاع الكويتية أنها اعتقلت صاروخين باليستيين و13 طائرة مسيرة آخر الليل، كما أدانت قطر الهجمات الإيرانية على البحرين والكويت، وصفة إياها عبر وزارة خارجية بأنها انتهاك صارخ للقانون الدولي وللسيادة الوطنية للبلدين. صرحت إدارة الأرصاد الجوية الهندية بأن الظروف مؤاتية لمزيد من تقدم الرياح موسمية جنوبية لغربية لتشمل الأجزاء المتبقية من شمال بحر العرب ولاية راجستان وهريانة وبنجاب خلال اليومين وثلاثة أيام المقبلة. شهدت مؤشرات الأسهم المحلية الرئيسية موجة تباعد يوم الأربعاء، حيث سجل كل من مؤشر سنسك ونيفتي تراجعا تجاوز 2%. وفي منافسات كرة القدم تغلبت سويسرا على كولومبيا بنتيجة 3-4 بركلات ترجيح في مدينة فرانكفورت. أكدت الهند وجزر المالديف مجددا التزامهم بتسريع توقيع معاهدة الاستثمار الثنائية واتفاقية التجارة الحرة المقترحة. التقى وزير الخارجية الدكتور جاي شنكر برئيس وزراء الكويت الشيخ أحمد عبد الله أحمد الصباح، وأعرب عن شكره على ما يقدمه من دعم لرفاهية الجالية الهندية وضمان سلامتها. أعربت الهند عن قلقها إزاء الهجمات الأخيرة وتصاعد التوترات في منطقة غرب آسيا. صرحت وزارة الشؤون الخارجية بأن هذه التطورات تهدد تقوية السلام والأمن واستقرار في المنطقة. الهند وروسيا تجددان التزامهما بتعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب ضمن المحافل متعددة الأطراف بما فيها أمم المتحدة. أعلنت وزارة الشؤون الخارجية عن عقد الاجتماع 14 لمجموعة العمل المشتركة بين الهند وروسيا المعنية بمكافحة الإرهاب في نيودلهي، كما تبادل الجانبان تقييماتها بشأن الإرهاب على المستويين الإقليمي والدولي، واتفق على تعزيز التعاون لتصدي تحديات مثل التطرف وتمويل الإرهاب وإساءة استخدام التقنيات الجديدة والناشئة لأغراض إرهابية. وصول رئيس الوزراء مودي إلى ملبون للمشاركة في القمة السنوية الثالثة بين الهند وأستراليا. سيدي والسيدات، قدمنا لحضراتكم نشرة الأخبار الموجزة، وبهذا تنتهي النشرة وبهذا تنتهي برامجنا المسائية مع عمل يقيف في برامجنا الصباحية. حتى ذلك حين نستودعكم الله ونتمنى لكم الخير والبركة. مع السلامة، إلى اللقاء.